يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.

تاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك فيمحو الله الباطل ويحق الحق

يعلمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير.

بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Bakara Suresi 92 ila 96. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 43 ila 51. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله

0: Wow Radyo'da. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Enfal Suresi 1-4. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الفخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Sebe Suresi 31 ila 36. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.